0: Divehi FM, Divehi Night.
1: نوديها كم ميجاهرتز Divehi FM.
2: لا يكفهم. لا يكفهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغل
1: انظر كيف ضرب.

0: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام
3: كومي بيتي جفاهاتوغا واهاكي في كومي لاوي جفاهاتوغا كومي بس هيتي جي تيلو مي في مي ميوزيك ألبام تاكا جينيس تيتيرو مي ek gadiru en album ev vibe

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
1: ايورين كتروي كمتكا سوارگيگ متوري درجة ايورين جزائيگ گتن دبا ہوت عدي اتانگا تحيتائي سلام ابهي ماكم هتمائي امانكم ايورين لبه ہوتے.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ميم ميكرتوغي مراد دينوريغي مني الله.
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: مي كانتت بيان بغنوا فتوغي إبهي قرآنغي آيتك.
1: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
0: إورم مؤمنون كمغا نومو إكمغا هتاما فلغا කලේග ෆානුගේ නෆ්සු හලාගු කොල්ලවනී තෝයේ එබහි එහෙන් නහද්දවාශ

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: موديها اي كم ميجا هرتز ديفه اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لونك دائره ام تازاكو

0: سماعك تيبي اف ام تيبي اف ام تيبي نايكو
1: نوديها 1 ميجا هرتز تيبي اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Urem bunue, e kalege fanai, e kalege fanuge ah, iha bati bash, adi mihung ekkurma goa bayaku rastere funuashe.
1: Ya'tuka bi kulli sahharin alim.
0: Erum euren gos moladanna huriha bodati jadugarum kalege gata genes denete.
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.
0: فه إنجي جنبا دوهج خاند إلي جنبا وغتك جادو غرم إكور وجه.
2: ديوه FM ديوه نايكو نوا ديها إكي ميجاهرتز
3: Alenor